0: نعرف إن شنو ما تفنى الزبغ لكي قياوي كقسكو تلاقن أسغلوني تاليس خين قياوي كقسكو قياك نيلو كسو قنرو تقسكو إكا يقسو تا لتناغت لي قغاسخكات تنغو من نوبوت.
1: From all of us here at KYUK, Kuyana Jaknak for your donations and helping us surpass our goal this year. Every year you never fail us, and it just shows how much you support and love listening to the station. And we're so happy to be here every day serving you. So Kuyana Jaknak for showing your support. Huanihua, welcome to Hard Times by Charlie Crockett, Gingani Su, Dead Leaves and the Dirty Ground by Chris Thiel.